0: You are listening to BNR with Maryam Bibi Khan on Lotus FM.
1: اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وملجانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا شافي الأمراض اشفي أمراض المسلمين. اللهم اشفيهم شفاعة كاملة. اللهم اشفيهم شفاعة عاجلة. اللهم اغفر لجميع المرحومين. اللهم اغفرهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمين. فادخلي في عباد وادخلي جنتي آمين. فادخلي في عباد وادخلي جنتي آمين. اللهم ربنا تقبل حج الحجاجين. ربنا تقبل حج الحجاجين يا ربنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منهم كما تقبلت من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتا كردو مدينة كي زيارتي يا رسول الله. بقي باك مي بنجاو تربت يا رسول الله. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. غناهوك عادت سيتورا ميري مولا. حمينيك إنسان بنا ميري مولا. حمينيك إنسان بنا ميري مولا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Yes, for the past hour you've been listening to Diniyat. And on Diniyat this evening we had two very well-known theologians of our country. Aur mera ishara hai Al-Haj Hazrat Allama Mawlana Mufti Muhammad Abdullah Korolu Damat Barakatuhu, who is the Khatib and Imam of Masjid Jani Rahmat. And also with him is a young Alim Adin, a young man that is creating waves in our country. Mera ishara hai Maulana Muhammad Sahil Ali Al-Qadri Razvi Madhuzulali of Bunela, a young man who is doing tremendous amount of work. And our du'as are with both these ulama'i haq, that they lead us on the path of Sirat al-Mustaqeen, inshallah zin. And shukran for gracing the airwaves of Lotus FM and bringing to us the Hajj, not only to us, but to every all of our listeners as well.
2: May is Africa Month, a time to celebrate the rich tapestry of cultures, languages and histories that make our continent unique. At Lotus FM, we honor the spirit of unity, diversity and resilience that defines us as Africans. Join us in uplifting local voices, sharing stories of hope and embracing our heritage. Let's come together to appreciate the beauty of our shared identity and foster a sense of belonging. This month, tune in for special programming and community highlights that celebrate Africa's vibrant future. Together, we can inspire change and celebrate our home, Africa.
1: कवानी नगमों का ये प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है. मैं आपका मेहमान हूँ और खाकसार को इबी महमूद कहते हैं. तस्लीम आदाब एंड ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल कवाली लवर्स throughout Lotus Lane. Yes, it's 3 minutes past nine. Khaksar ko Ibi Mahmood kehte hain. To aayye zindagi ki kuch haseen lamhat Ibi Mahmood ke saath guzariye. To lijiye qawwali program ka ye nagma Lotus FM ke mehkte hue gulshan se nashr kiya ja raha hai. We'll commence the program with the Naat-e-Rasool by the marhoom Nusrat Fateh Ali Khan sahab.